حضرت بتوفيق الله السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين، انقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود

akhir mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Dan mudah-mudahan kita sabarataan takumpul di sini, takumpul juga lawan Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah indal maut bi ghairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah. الفاتحة أعوذ بالله إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا من سبحان الله بحمده وما هللنا من لا إله إلا الله وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أبي وإخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى مجمعين والدينا والدكم وأمواتنا وأمواتكم مثل المسلمين أجمعين وخصوصا إلى روح الجهنورية بنت حجي بسرا ثم إلى روح حجي شمس الدين بن حجي نصرا ثم إلى روح إمام محمد بن تميرا ثم إلى روح مريو بن قرطويريو ثم إلى روح مريونا بن ساديو ثم إلى روح يتيني binti Harjo Gimin summa ilaro Haji Muhammad Taib Syarwani bin Haji Syarwani walidina walidikum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin min Allah maghfir lahum warhamhum wa afihim wa afanhum wa jannal jannata manazilahum wa masakina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.